تابلو سان ليفون ليش اسمك كيك ليش اسمك كيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم في المخ وعارف اصله وجايت اقوله للناس هاد مروان لبان رشيد بو في القرعة دي خد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخاد عشان تعرف بس كدش بحب

لخلي عن نمط حياة مألوف، لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماء تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.

تعريفنا المطلوب بالنوع المصور أو ربما كقطع منفصلة، الخصر، الصدر، الأرداف.

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.

0: دفاعا عن النفس بحط القلب بالفرد بسلش دارس عدارس طلع كل بشبعش بشتريش عدايا انتاج وببلعش دفاعا عن النفس اذا انتم مش منا بنصحش ترمشش طلكم بس عبولو بطنو للوحش علينا حواجز حواجز تمرش انتو علينا معانا بفهمش تدخل عبيتنا بهريك تدخل عبيتنا بأزيك صفوا النفوس حضر طقوس ولع بنزين غصوني جذور وين الحشود افتح طريق حبنا دايما لطيف بس عشان فلسطين بأزيك دفاعا عن النفس بعبي القلب بالفرد بسالش نعملها فوق براقب بنزلش كبسوا الحي المطاط ما وقفش دفاعا عن النفس قاري مش قاري انا كاتب بشبعش لكن مش داكن انا كاتب تسمعش اخذ لك دارك وترك لك الفرش تقعد تخو دفاعا عن النفس
1: دفاعا عن مين دفاعا عن النفس الالم بالايد دفاعا عن النفس بكبسوا فيك دفاعا عن النفس بكتب منين دفاعا عن النفس بعرف الزقه بعرف انهيك دفاعا عن فكره مقبوره بقبور دفاعا عن ضي دفاعا عن روح دفاعا عن اطراب دفاعا عن

0: طلعوش مناديل.
1: دفاعا عن نفس بحط القلب بالفرد بسلش دارس عدارس ضل اكل بشبعش بشتريش عداي انتاج وببلعش. دفاعا عن نفس اذا انتم مش منا بنصحش ترمشش طلكم بس عبولو بطنو للوحش علينا حواجز حواجز تمرقش انتو علينا معانا بفهم. دفاعا عن نفس بعبي القلب بالفرد بسلش كبسوا الحي المطاط ما وقفش. دفاعا عن نفس قاري مش قاري انا كاتب بشبعش.

الفردي مستمعا، الطلب الردي مستمعا، ذابت عيون في نومها الشمعة كما تسعى الهجرة، ذابت عيون في نومها.

0: ناس الناس ناس البال ناس البش في جروح الغادة انا ناس الناس وناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكلي مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباح في شهيد وصغرة لفروح في شتيت في البقعة البقط وفي من يبيع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال اي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحوة ناس طلوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 ويب تنتقص تنحبها هي وكريتك وكل كنت اخوة بمطلي طب حسط يمين انتو صف وتفوت جوا جوا جوا بقتول هيك الدنيا تطحن تفرم كل زبالة كلها تشطف قلبي تفلل الهم بسطم
0: ابكي انا صبي لدموع عد جد عن زنازن جلبوع يا دوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بيفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط اساميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطب سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رويح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه من مين جونا من هدول طرهو الله بليهم فينا بنرعب الخطوط عد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش وده فضع ارفعها بوجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش وده فضع